هذا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. هذا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

فين سليم فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعتوا ليه فين سليم فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك من حبي ليه ليه اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسيش أهلي قلبي فين قلبك من حب الليل ليه اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسيش أهلي قلبي فين قلبك من حب الليل ليه اللي ما سكنش جنبي

همي معرفش همي وعشان معرفش ده ذنبك مذنبي مهلتش عرفني معرفش همي وعشان معرفش ده ذنبك مذنبي ده ذنبك ده ذنبك مش ذنبي تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حد وفجاك انا قلتها كلمة وكل شيء اسمي والاسم تيجي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خالي

0: من الهوى
1: على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

دموع بياض فقد الولد ليلى ليلى ليلى وردت عيني يمرها النوم يا غاتي يا ويلي ليلى وردت عيني يمرها النوم ليلى تعاير لعجب الشيب ليلى تعاير لعجب بالشيب ليلى واخير تلينا نشيب واخير

في المهدية على 105.5 FM، في المهدية 104.5 FM، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.